ربان بعلم دبر الكير وتي مملك ملك وتي يسمح بون خلينا خير مشيحي بحيخون وبيومخون وبحي دخول بيت اسرائيل باخر ومزمن كريم يمرو امين يشمر